0: السلطات القضائية الإسبانية واحدة من أخطر قضايا الفساد السياسي في تاريخ البلاد الحديث، بعدما وجه قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات رسمية إلى رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو للاشتباه في قيادته شبكة منظمة للاتجار بالنفوذ وغسل الأموال المرتبطة بعملية الإنقاذ الحكومي لشركة الطيران بلاس ألترا عقب جائحة كورونا. وأصدر قاضي التحقيق خوسيه لويس كالاما قرارا باستدعاء زاباتيرو للمثول أمام القضاء في 2 يونيو حزيران المقبل بصفته مشتبها به ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالنفوذ وتزوير وثائق على خلفية شبهة غسل أموال مرتبطة بحزمة دعم حكومية بلغت 53 مليون يورو منحت لشركة الطيران في عام 2021. وهذه هي المرة الأولى منذ عودة الديمقراطية في إسبانيا التي يخضع فيها رئيس حكومة سابق لتحقيق قضائي في قضية فساد بهذا الحجم. ونفذت وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية عملية تفتيش طالت مكتب زاباتيرو في مدريد إلى جانب شركة والدفاف المملوكة لابنتيه، فضلا عن الشركة المرتبطة بعائلة فنزويلا. كذلك طلب المحققون معلومات من الهيئة الحكومية للمساهمة الصناعية، وهي الجهة التي وافقت على منح المساعدة المالية لشركة بلاس ألترا، إضافة إلى شركة البناء ألديسا ذات العلاقات الاستثمارية مع الصين. وحسب التحقيقات يعتقد القضاء بأن الشبكة استخدمت شركات واجهة وعقودا استشارية صورية وقنوات مالية معقدة لإخفاء مسار الأموال وتحقيق مكاسب مالية لأطراف مرتبطة بالقضية. وأشار القاضي كلاما في قراره إلى أن الشبكة المشتبه بها لم تكن تقتصر على إسبانيا فقط، بل امتدت إلى الخارج عبر إنشاء شركة أوفشور في دبي تحمل اسم لاندسايد دبي أو لاندسايد الشرق الأوسط. ووفق التحقيقات فإن هذه الشركة أنشئت بعد توقيع عقد يمنح مولة بنسبة 1% من قيمة خطة الإنقاذ الحكومية، أي نحو 530 ألف يورو، وهو ما أثار شبهات حول استخدامها لتحويل الأموال خارج إسبانيا. ويشتبه القضاء في أن تأسيس الشركة جرى بتوجيهات من زاباتيرو ضمن هيكل مالي معقد يهدف إلى إخفاء حركة الأموال المرتبطة بالقضية. ويرى قاضي التحقيق أن زاباتيرو لعب دورا محوريا في تسهيل حصول بلاس ألترا على الدعم الحكومي، مستفيدا من علاقاته السياسية وقدرته على الوصول إلى كبار المسؤولين في الإدارة الإسبانية. وتشير التحقيقات إلى وجود مسارين للتأثير داخل الحكومة الإسبانية آنذاك، الأول عبر وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، والثاني عبر زاباتيرو الذي اعتبر العنصر الأكثر تأثيرا داخل الشبكة. وكشف التحقيقات عن علاقات مالية بين شركة بلاس ألترا وشركة استشارات تدعى أناليسيز ريليفانتي، يملكها رجل الأعمال خوليو مارتينيز الذي يعد من المقربين من زاباتيرو. وتؤكد الوثائق القضائية أن شركة أناليسيز ريليفانتي حصلت على أموال من بلاس ألترا قبل أن تحول نحو 463 ألف يورو إلى زاباتيرو مقابل خدمات وصفت بأنها استشارات عالمية. وفي أول تعليق له بعد إعلان اتهامه، نفى زاباتيرو أي تدخل لمصلحة شركة بلاس ألترا، مؤكدا استعداده الكامل للتعاون مع القضاء الإسباني، حيث قال:
1: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto.
0: جميع أنشطتي سواء كانت عامة أو خاصة استوفت معايير القانون. لم أقم مطلقا بأي إجراء أو وساطة أمام أي إدارة عامة تتعلق بعملية إنقاذ بلاس ألترا، وأؤكد على ذلك بكل قوة. وكان زاباتيرو قد أقر سابقا بحصوله على أكثر من 400 ألف يورو خلال 5 سنوات مقابل أعمال استشارية لشركات خاصة، مؤكدا أن تلك الأعمال قانونية وموثقة. وأثارت القضية صدمة سياسية واسعة في إسبانيا خصوصا تطول أحد أبرز قادة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ودافع رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز عن زاباتيرو خلال كلمته أمام البرلمان، واصفا القضية بأنها تمر بلحظات صعبة، وداعيا أعضاء الحزب إلى الدفاع عن السمعة الجيدة لزاباتيرو، ووجه كلمته إلى رئيس الحزب اليميني ألبرتو فيخو قائلا:
2: Todo el respeto, toda la colaboración con la justicia. Toda.
0: انظر يا سيد فيخو، كل التعاون مع القضاء وكل الاحترام لقرينة البراءة وكل الدعم لزاباتيرو. إن زاباتيرو لم يورطنا في حرب غير قانونية ولم يكذب على الإسبان أمام أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ إسبانيا. لقد وسع زاباتيرو الحقوق والحريات وأخرجنا من حرب غير قانونية في العراق وأنهى منظمة إيتا. هذا ما فعله زاباتيرو عندما كان يحكم البلاد. مددت الحكومة الإسبانية مجدداً ميزانية الدولة العامة بالنسبة لصناعة الدفاع الإسبانية من أجل تحقيق هدف 2% المحدد مع حلف الناتو. ولتحقيق هذا الحد الأدنى قدم قصر مونكلوا الخطة الصناعية والتكنولوجية للأمن وللدفاع مخصصة 10 مليارات و471 يورو لبرامج الدفاع. وبذلك أنفقت إسبانيا من خلال برامج التحديث الخاصة لعام 2025 ما يزيد عن 31 مليار يورو. تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بعدما نشر إتمار بنغافير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر نشطاء أسطول الصمود العالمي وهم جاثمون وأيديهم مقيدة بعد اعتراض سفن المساعدات في المياه الدولية. هذا وقد كانت قد وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية لنقل نشطاء من أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل هذا الأسبوع في المياه الدولية. ونقل النشطاء المصابون بسيارات إسعاف كانت تنتظرهم في المطار حسب وكالة أنباء الأناضول التركية، ومن المتوقع نقلهم عقب مراسم الاستقبال إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء فحوصات طبية. من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم بأنه يشعر بالصدمة بسبب معاملة الوزير الإسرائيلي إتمار بنغافير لأعضاء أسطول المساعدات الذين حاولوا الوصول لقطاع غزة، وأضاف: هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، ودعا إلى الإفراج عنهم فورا. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة للتفاوض في وقت بدا فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات إذا لم يحصل على الردود الصحيحة. ولم تحرز المحادثات لإنهاء الحرب تقدما يذكر بعد 6 أسابيع من بدء سريان وقف إطلاق النار الهش، في حين أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف متعلقة بالتضخم وتأثيره على الاقتصاد العالمي. ويتعرض ترامب أيضا لضغوط داخلية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني، إذ انخفضت نسبة تأييده وفقا لاستطلاعات الرأي إلى ما يقرب من أدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض بسبب ارتفاع أسعار الوقود. من جانبه أصدر الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج. وجدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اليوم التأكيد على مطالب طهران بالسيادة على مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 5% العالم من النفط ومن الغاز الطبيعي. وفي الخبر الأخير، حيث قالت أوكرانيا اليوم بأنها باشرت بتعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل حليفة روسيا الرئيسية في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروسيا التي انطلقت منها عمليات الغزو في عام 2022 كنقطة انطلاق لشن هجوم جديد من الشمال
3: الشمال قد يشمل العاصمة. وأعلن جهاز الأمن الأوكراني بأن وحداته إلى جانب الجيش باشرت في اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية المعززة في المناطق الشمالية، ويأتي ذلك فيما تجري موسكو تدريبات نووية مشتركة مع مينسك هذا الأسبوع بمشاركة آلاف الجنود والطائرات والقوات الصاروخية الاستراتيجية. وفي ظل هذه المناورات قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن بلاده تستعد للرد على كل السيناريوهات المحتملة لتحركات العدو في حال تجرأت روسيا على توسيع عدوانها.

يستضيف مركز كاسا أرابي في مدريد من 18 وحتى 23 من شهر مايو برنامجا شاملا بعنوان اليمن، رحلة إلى أبواب الجزيرة العربية، فعاليات مخصصة لليمن تشمل موائد مستديرة ومحاضرات وعروض كتب وعروض أفلام ومعرضا وورشة عمل للأطفال. معرض حضرموت، الصمود والذاكرة، صورا فوتوغرافية لفانيسا لاغو. يقدم هذا المعرض لمحة نادرة عن الحياة اليومية لسكان حضرموت، وهي منطقة ذات تاريخ يمتد لآلاف السنين، تقع في جنوب شرق اليمن. ويجسد المعرض الصمود والجمال الآسر الذي يميز هذه الزاوية المنسية من شبه الجزيرة العربية، صور لهضاب مشمسة ومدن قديمة مبنية من الطوب اللبن كمدينة شيبام الشهيرة، وأودية خصبة تحتفي بالارتباط الوثيق ما بين أهل حضرموت وأرضهم. يكشف المعرض أيضاً الصلة بين الحفاظ على التراث والتغيير، حيث يواجه التراث الثقافي الغني لحضرموت ضغوط الحياة المعاصرة والصراع المستمر. ومع ذلك، وسط هذه الظروف الغير مستقرة، تتجلى كرامة أهلها وكرم ضيافتهم، ويهدف هذا إلى تعزيز لفهم أعمق لواقع اليمن المعاصر بعيداً عن الصور النمطية والتغطية الإعلامية التي غالباً ما تركز فقط على الصراع الدائر أو الأزمة الإنسانية. في الوقت ذاته، يهدف المعرض إلى أن يكون فضاءً للتبادل الثقافي، حيث يجتمع أبناء الجالية اليمنية في الخارج والخبراء في الشأن اليمني والجمهور لتبادل المعرفة والتعلم والتواصل من خلال التاريخ والفن والعمارة والتصوير والموسيقى والسينما. وتطمح هذه المبادرة أيضا إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتوطيد أواصر الصداقة بين اليمن وإسبانيا واستكشاف آفاق التعاون المستقبلية المحتملة بين البلدين. نظم هذا البرنامج من قبل مركز الدراسات العربية المعاصرة ودار العرب وسفارة اليمن في إسبانيا ومؤسسة مسارات.

خلال هذه الحلقة سيكون لنا لقاء مع السيدة فانيسا لاغو التي عرضت صورا فوتوغرافية في معرض حضرموت الصمود والذاكرة، إضافة إلى أنها المديرة لمؤسسة مسارات التي تروج لهذا البرنامج. مؤسسة مسارات هي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2025 ومقرها نيويورك. تعمل المؤسسة على دعم النساء والفتيات في اليمن من خلال التعليم وتوفير فرص عمل لائقة، وانطلاقا من إيمانها الراسخ بأن ازدهار المرأة يعزز قوة المجتمع بأسره. تعنى هذه المؤسسة بتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة والحفاظ على التراث الثقافي وتقديم المساعدة الصحية والتغذوية الأساسية من خلال برامج متنوعة في مخيمات النازحين داخليا في جنوب اليمن وكذلك في مصر، حيث تدعم الجالية اليمنية في الخارج. وبهذا النهج تسعى مسارات إلى مساعدة الشعب اليمني على التكيف مع آثار الحرب والمساهمة في بناء مجتمع ما بعد الحرب أكثر عدلا وصمودا. خلال هذه الحلقة سيكون لنا اللقاء مع السيدة فانيسا لاغو، ومن بعد سيكون لنا لقاء مع السيد عبد الله ناصر الخراز وهو رئيس جمعية الصداقة اليمنية الإسبانية.

0: في سؤال كيف بدأت فكرة المعرض هذا ما قالته لنا فانيسا. الفكرة للمعرض طرأت خلال رحلة إلى حضرموت في شهر نوفمبر من عام 2024. أنا لست بمصورة أو ملمة بعلم الإنسان، ولكن أهوى التصوير، فقمت بالتقاط الصور في حضرموت، وجاءتني فكرة عرض هذه الصور الفوتوغرافية في معرض، ووقع اختياري على البيت العربي.
1: La acompañé de texto y me pareció que Casa Árabe era el lugar más apropiado para enseñarlas.
0: وتقول فانيسا أن المناظر الطبيعية المتنوعة والتاريخ العريق والتقاليد الغنية والهندسة المعمارية الفريدة، حيث تمثل اليمن جزءا أساسيا من التراث الطبيعي والثقافي العربي والإسلامي الذي غالبا ما يكون مجهولا أو غير مفهوم في إسبانيا وفي أوروبا.
1: Además, Yemen es un país del que no se habla mucho y tenía muchas ganas de.
0: لا يتم الحديث عن اليمن، وكانت لدي الرغبة في التعريف به، وعلى وجه الخصوص في إسبانيا. وهكذا ترأت الفكرة للمعرض، وتضمنت الفكرة نشاطات أخرى خلال هذا الأسبوع الخاص باليمن والجاري حالياً.
1: convirtió en la semana de Yemen que estamos ofreciendo actualmente.
0: يضم اليمن 5 مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي. أدرجت مدينة شبام القديمة وأسوارها أولاً، كان ذلك في عام 1982. تلتها مدينة صنعاء القديمة في عام 1986، ثم مدينة زبيد التاريخية في عام 1993، وجميعها ضمن فئة التراث الثقافي. في عام 2008 أدرج أرخبيل سقطرة كموقع طبيعي، وأخيراً في عام 2023 أدرجت اليونسكو آثار مملكة سبأ القديمة في محافظة مأرب على قائمة التراث العالمي. إضافة إلى كل هذا، توجد 9 مواقع على القائمة المؤقتة للتراث العالمي.
1: Yemen, yo creo que es uno de los países con una mayor riqueza cultural.
0: اليمن من بين أكثر البلاد ثراء بالثقافة، ومن بين أهدافي التعريف بقائمة التراث الإنساني لليمن في قائمة اليونسكو. هناك مهندس إيطالي من أصل يمني يقول: بالرغم من أنه هناك 5 مواقع تراثية إنسانية مسجلة في قائمة اليونسكو، إلا أن التراب اليمني بأكمله هو تراث إنساني غني. وهذا ما أضافته فانيسا.
1: La cultura yemení es milenaria, es cuna de civilizaciones.
0: إن ثقافة اليمن هي ألفية، هي مملكة سبأ وطريق البخور. وفي حضرموت الحاضر في المعرض هناك مكان رائع يدعى شبام، ويعتبر منهاتن الصحراء، وهو من أجمل المناطق التي رأيتها على الإطلاق.
1: Hay un sitio maravilloso que es Shibam. Shibam es conocido como el Manhattan del desierto y es uno de los sitios más bellos que yo he visto en mi vida, ¿no?
0: شبام هي بلدة أثرية في محافظة حضرموت في شرق اليمن. تشكل المدينة المصورة التي تعود إلى القرن 16 أحد أقدم النماذج وأفضلها للتنظيم المدني الدقيق المرتكز على مبدأ البناء العمودي. وتعود تسميتها بمنهاتن الصحراء نسبة إلى مبانيها البرجية الشاهقة المنبثقة من الطين.
1: Es una ciudad de barro, de rascacielos de barro del siglo XVI.
0: شبام هي مدينة من الطين تعود إلى القرن 16، وهي من ضمن مواقع التراث الإنساني لدى منظمة اليونسكو. وهناك الكثير من المواقع الأخرى في اليمن، ومن الصعب بمكان الحفاظ عليها في ظل الصراع القائم في اليمن. هذه المواقع هي للجميع، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها من قبل قبل الجميع لتكون حاضرة للأجيال القادمة. أصبحت شيبام عاصمة لمملكة حضرموت بعد تدمير العاصمة السابقة شبوة في عام 300 بعد الميلاد، والتي كانت تقع إلى الغرب على طول الوادي.
1: Correcto, sí, y hay una toda una sección de la exposición dedicada justamente a Shibam, no solamente a Shibam, hay otros sitios que se muestran también en la exposición, pero bueno.
0: يسلط المعرض الضوء على شيبام وهي جوهرة التاج في حضرموت، ومن أجل الحفاظ على هذه المواقع يجب الحفاظ على الإنسان، ومن الضروري أيضا أن نتحدث عن الصراع القائم في اليمن منذ أكثر من 14 عاما والذي ما زال قائما وإيجاد حلول له.
1: También hablar un poco del conflicto que hay en Yemen ahora y entre todos también intentar llegar a una resolución porque hace 14 años que empezó este conflicto y parece que no tiene fin.
0: الثقافة هي التي تشكل الهوية الوطنية أو توفر أرضية مشتركة لتطوير مفهوم عالمي.
1: La cultura es esencial porque es parte de la identidad de la gente.
0: الثقافة هي مكون أساسي لأنها تمثل هوية الإنسان، ولهذا الحفاظ عليها يتطلب الحفاظ على الإنسان.
1: Para proteger la cultura hay que proteger a la gente también.

0: يشهد قطاع التعليم في اليمن أزمة بالغة الخطورة جراء الصراع المستمر، حيث تسبب في خروج أكثر من 4 ملايين طفل من المنظومة المدرسية، وتضرر أو تدمر حوالي 3000 مدرسة. وتفاقمت التحديات بسبب نقص رواتب المعلمين وارتفاع معدلات الأمية، مما يضع النظام التعليمي أمام خطر الانهيار الكامل.
1: Bueno, yo creo que desafortunadamente en cualquier conflicto y en cualquier guerra las mujeres y las niñas son siempre
0: للأسف
1: las más
0: في أي صراع أو حرب المرأة والأطفال هم أكثر المتضررين، واليمن هنا ليس استثناء. من ناحية ثانية نريد أن نقدم الدعم للمرأة لأنها نصف المجتمع، فعندما نساهم في دعم المرأة فإننا نساهم في دعم العائلة، والعائلة تساهم في دعم المجتمع. وهذا ما أضافته فانيسا.
1: Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos un programa en la ciudad de Seyun. Seyun es la segunda ciudad más grande en Hadramut, en el sur de Yemen.
0: لدينا برنامج حاليا في مدينة سيون وهي ثاني أكبر المدن في حضرموت. نعمل في مخيمات النازحين وأغلبهم هم من شمال اليمن الذين نزحوا إلى الجنوب بسبب الصراع ويعيشون أوضاعا صعبة في الخيام. وبسبب هذا الصراع لم تتمكن النساء من الحصول على التعليم، مما أدى إلى انتشار الأمية، ونحن نعمل على دعم محو الأمية.
1: Muchas mujeres no han tenido ningún acceso a la educación, no saben leer, no saben escribir, entonces tenemos un programa de alfabetización.
0: تعمل مؤسسة مسارات على دعم النساء والفتيات في اليمن من خلال توفير التعليم وفرص العمل اللائقة والأنشطة المناسبة. نحن مندهشون من حجم الطلب على برنامج التعليم، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة في الحفاظ على العائلة والأطفال في ظل غياب الزوج والأب والأوضاع الاقتصادية السيئة، إلى أنهم يأتون إلى التعليم للقراءة وللكتابة، وهي الأمل الوحيد لهم للحصول على فرصة لتحسين أحوال معيشتهم، وهذا ما يمنحني الأمل.
1: Es la única esperanza, digamos, de tener una oportunidad de mejorar sus condiciones. Y a mí, pues, la verdad que eso me da mucha esperanza.
0: تلعب المرأة في اليمن دورا محوريا في المجتمع، حيث تجمع ما بين الحفاظ على التقاليد الراسخة والانخراط الفعال في مجالات التعليم والعمل التطوعي والاقتصاد. ومع ذلك تواجه المرأة هناك تحديات هيكلية متمثلة في التهميش السياسي والأعراف الاجتماعية التي تحد من طموحاتها.
1: Muy poco. La verdad es que hoy en día las condiciones, digamos que las oportunidades de trabajo son muy limitadas.
0: إن أسواق وفرص العمل محدودة والأرياف الأكثر تأثرا وتتقدم خطوة خطوة، إلى أن هناك منظمات تعنى في هذا الشأن، ولكننا ما زلنا في بداية الطريق.
1: Son trabajos difíciles, pero bueno, algunas organizaciones humanitarias están ayudando, están abriendo oportunidades a las mujeres, pero hay muchísimo trabajo que hacer en este aspecto.

0: أما حول الوضع الصحي في اليمن والخدمات التي تقدمها مؤسسة مسارات فأفادت.
1: tenemos un programa en Egipto pero con la población yemení. La cuestión es que claro, debido una vez más a la guerra, por ejemplo, el sistema.
0: لدينا برنامج صحي في مصر يصب في مصلحة الشعب اليمني بسبب انهيار النظام الصحي في اليمن بسبب الحرب والصراعات، والكثير من اليمنيين يطلبون العلاج في مصر ونحن نساعدهم في ذلك، وذلك بسبب قلة المساعدات المقدمة لهم. ورغم كل هذه الصراعات استمر الإنتاج الثقافي والفني، ولم يستسلم اليمن لحرب أهلية رغم محاولات إشعالها. بين الذاكرة والأحلام تشق الدروب، وفي كل ركن من أركان اليمن مدن جميلة تشهد على تراث تاريخي ثري بكل جوانبه.
1: Bueno, yo creo que no, esto no es algo específico a Yemen, ¿no? Si se ve en muchas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en
0: هذا التضارب بين غنى وثروة اليمن من جهة والصراع القائم من جهة ثانية هو حال العديد من البلدان كسوريا أيضا. باعتقادي هو ليس تضاربا أو تناقضا، وإنما يغذي أحدهما الآخر ويفسره. اليمن أرض احتضنت حضارات وثقافات منذ عصور ما قبل التاريخ، وتحديداً منذ القرن الأول قبل الميلاد. لقد كانت موطناً لحضارات عديدة، واليمن مركز ثقافي نابض بالحياة. ولما يقارب القرن لم يسلم اليمن من الصراعات داخل حدوده في شبه الجزيرة العربية.
1: Yemen es una tierra que ha visto pasar a muchos pueblos diferentes, ¿no?
0: لقد شهد اليمن العديد من الحقوبات. إذا نظرنا إلى اليمن على خارطة العالم نجد أن اليمن يمتاز بموقع استراتيجي في القرن الإفريقي ومطل على البحر الأحمر وعلى الجنوب الشرقي لآسيا التي كانت قائمة حينذاك الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية. اليمن كان وما زال محط أعين المصالح الخارجية كالإمارات والسعودية، ولو لم تكن هذه المصالح الخارجية قائمة لكان اليمن قد أنهى الصراع منذ زمن طويل. ومن خلال تجربة فانيسا هذا ما قالت عن الشعب اليمني.
1: Y luego una vez que vas al país y sobre todo lo mejor de este país, Shirin, sin duda es la gente.
0: أجمل ما في اليمن هو شعبها المضياف والإنسانية الذي يتميز بحس الفكاهة. اليمن مكان رائع يستحق الاكتشاف.
1: Bueno, es el gran desconocido, pero merece muchísimo la pena conocerlo.
0: ونختم اللقاء مع فانيسا لاغو بهذه الدعوة التي وجهتها.
1: Invito a todos a todo tu público a que se acerquen a
0: أدعو الجميع لزيارة البيت العربي والاطلاع على هذا المعرض والنشاطات الأخرى كالمؤتمرات وعروض الكتب والسينما، كما أن البحث عن اليمن لمعرفة المزيد حول هذا البلد، حيث أنا كنت أجهل اليمن وانتابني الفضول من أجل معرفة المزيد، وبدأت رحلة البحث عبر الاطلاع والقراءة، وأدهشني حجم الغنى لهذا البلد على جميع الأصعدة كالتاريخ، الثقافة، وعلم الإنسان.
1: Me asombró la riqueza de este país a todos los niveles, a nivel artístico, histórico, cultural, antropológico.
0: والآن سيكون لنا لقاء مع السيد عبد الله ناصر الخراز رئيس جمعية الصداقة اليمنية الإسبانية.
2: مرحبا أستاذ سير عبد الله ناصر الخراز، أنت رئيس
0: للجمعية الروابط اليمنية الإسبانية. أهلا وسهلا فيك.
2: الله يحييك. شكرا.
0: عبد الله ناصر الخراز، طبعا أهلا وسهلا فيك عزيزنا الكريم، نتشرف بحضورك.
2: الله يحييك، وأنا الشرف الكبير لي يا سيدتي.
0: تعطينا شوي فكرة عن جمعية الصداقة اليمنية الإسبانية، يعني طبيعة هذه الجمعية، النشاطات التي تقوم بها من أجل التعريف باليمن وبالثقافة اليمنية.
2: أهلا وسهلا. الجمعية تأسست في اليمن عام 2006 قبل ما فتحت السفارة الأسبانية في صنعاء. أول تمثيل أسباني في صنعاء كان 2006، وعلى ضوءه تحركنا مع الأصدقاء الأسبان وفتحنا وسجلنا الجمعية، ومن بعدها كانت زيارة فخامة الرئيس السابق إلى مدريد،
0: علي عبد الله صالح،
2: إلى مدريد
0: بال 2008
2: ورافقته، وسجلنا جمعية الصداقة الأسبانية اليمنية. احنا جمعية الصداقة اليمنية الأسبانية برئاسة السيد بيدرو مونتيو ودكتور وضاح حمد وآخرين، وتم تسجيل الجمعية هنا وسجلناها في وزارة الشؤون الاجتماعية وأكملنا كل الإجراءات. الجمعية هي من جمعيات المجتمع المدني، ليست سياسية.
0: نعم،
2: المجتمع المدني، فتركز على الثقافات، على دعم الأطفال وخاصة دعم المعاقين. هذا جانب عندنا مهم جدا، وتركز في تسهيل مهام اليمنيين الذي سوف يأتوا إلى أسبانيا سواء للتجارة أو للسياحة أو لشراء العقارات. كدليل، هذه الشركة عندها كذا، هذا تبغى عنوان نعطيك عنوان، نعطيك شخص نعطيك، وهذا كان أكثر عملها. بالإضافة على أنه نتقدمنا بمشروع في حين وزارة التعاون الإسباني،
0: نعم،
2: في 2008 تقدمنا في حينها على أساس دعم مستشفى في سيئون، في حين كانت فيه السيول الجارفة وجرفت المستشفى الوحيد، وقابلنا الوزيرة وقابلنا عدة شخصات وقالوا كان اليمن مش من ضمن اهتماماتنا، الاهتماماتنا هم الناطقين باللغة الأسبانية، معنا أمريكا اللاتينية هم أمريكا اللاتينية، ولكن سوف ندخل اليمن. وفعلا أخذوا الأوراق وربطنا بينهم وبين السفارة، لكن للأسف الشديد جاء الكريسر، الانهيار الاقتصادي بعدها في بداية 2009 وتوقف الموضوع. الدعم الذي يجي الآن من الأخوة الأصدقاء الأسبان برضو دعم لا بأس به. من أول كانت عندنا منح في المعهد الدبلوماسي الأسباني، 10 منح لوزارة الخارجية، وكنا نتابعها مع الأصدقاء الأسبان. وكانت عندنا 10 منح في مجال الثروة السمكية،
0: لأنه طبعا اليمن معروف بالثروة السمكية.
2: طبعا وقعت الأسبانية عدة اتفاقيات بحضور الجمعية، سهلنا لهم في الثروة السمكية، وكانت وزيرة الخارجية الأسبانية زارتني إلى صنعاء، وقعت عدة اتفاقيات من ضمنها اتفاقية مع جامعة صنعاء وجامعة مدريد للغة. كانوا يرسلوا أشخاص من هنا إلى مدريد، من اليمن إلى مدريد، ومن مدريد إلى صنعاء. الجمعية ساهمت مع السفارة الأسبانية في حرب 2011 وحرب إلى 2014، قامت بدورها اللي طلب منها. حصلنا على شهادة من ملك أسبانيا خوان كارلوس في 2013 بالعمل اللي قلنا به، دعما مع السفارة والجالية الأسبانية. المرة الثانية من ضمن الأشياء اللي تقوم بالجمعية، طلب منا من الجمعية التدخل، إطلاق سراح أحد البحارة الأسبان بابلو اسمه، قضية كانت قضية رأي عام، وطلبت من السفارة لأنها معنا تعبت في التواصل مع بعض المسؤولين اليمنيين حكم أنهم مش موجودين في الدولة، أنهم خارج الدولة، حد في الرياض وحد في مصر وحد في، فتدخلنا احنا واشتغلنا على قد ما نستطيع، والحمد لله توفقنا أن احنا أخرجت الجمعية وعلى حسابها الشخصي من الحكومة وبضمانة الجمعية. إلى الآن أي وقت يطلبوه ضمانة الجمعية، وتخفنا بسكنه وبتذاكره وبطائرته إلى ما وصلنا القاهرة. وتكرم الملك فيليب وأعطانا برضه الشهادة. فالعلاقة بيننا وبين السلطات الأسبانية سواء في السفارات والخارجية وكذا ما يحترمونا ونحن نحترمهم. الدعم هم عبر الجمعية، عندنا ما فيش دعم، ما يدعموا الجمعية.
0: الدعم يأتي من أين؟ من المجتمع الأسباني؟
2: لا، إحنا في دعم نطلع من المشتركين عندنا ومن الشعب ومن الشعب اليمني حكم العلاقات تجار وما تجار. لكن الحكومة الأسبانية مشكورة تدعم عبر المنظمات الأوروبية، تدعم حسب علمي أنه تدفع 10 مليون يورو كل سنة، هذا بس لمنظمة أطباء بلا حدود
0: باليمن.
2: ففي دعم لا زال، ولكن نتمنى أن يتطور.
0: يعني كانت أول زيارة رسمية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بال 2008.
2: صحيح.
0: طبعا تم فتح السفارة كمان أيضا بال 2001 في اليمنية في إسبانيا.
2: صحيح.
0: الزيارة كانت ب 2008، ولكن من بعد هذه الزيارة من بعد 2008 هل تم زيارات رسمية لرئيس يمني إلى إسبانيا أم فقط عبر اتصالات ثقافية تجارية لا غير؟
2: فقط، لأنه بعد 2008 في خلال السنتين إلى 2000 بداية 2011 سنتين فقط حصلت الاضطرابات السياسية والربيع العربي في بعدها.
0: نعم، ولكن هذا لا يمنع أنه بالعكس ممكن هذا يكون دافع أكبر يعني لمساعدة اليمن على تخطي الأزمات بهاي الفترة. يعني أنا أراها كذلك، يعني أحيانا الجهود الدبلوماسية تتكثف خلال الأزمات وخلال الصراعات وخلال الحروب أحيانا.
2: حقيقة الأمر في هذا الجانب أنا معك، ولكن الجانب السياسي ممكن أهمل هذا المنطق. لكن حقيقة الحكومة الأسبانية والشعب الأسباني وملك أسبانيا مع اليمن قلبا وغالبا، مع اليمن في جميع الاحتفالات الدولية، لا ننكر هذا موقف الأسبان مشرف أمام اليمن، وقلب يكون مشرف أمام الوطن العربي قطبة وخاصة اليمن، في كل المحافل، في مواقف اليمن، في وحدته، في كل شيء. أسبان، مملكة أسبانيا مع اليمن، في قصور عندنا في اليمنيين ولكن الأسبان ما يقصروا معنا.
0: يوم أمس كان هناك اجتماع مع التعاون ما بين الوفد اليمني مع الجهات الإسبانية منها التعاون الدولي من أجل توقيع اتفاقيات جديدة. هل هناك اتفاقيات جديدة في هذا الموضوع؟
2: في موجودة اتفاقيات لها من 4 أو 5 سنوات ومن 8

0: المعاقين، بنات وأطفال صغار وكذا، نحاول نشتغل معهم. السيدة نفيسة معنا تعمل شيء كبير. هذا العظيمة هذا لها دور كبير ومسارات. صبح صح هي منطقتها محصورة،
1: نعم،
0: في حضرموت، في سيئون، في سقطرة، لكننا نشجعها أن تتوسع، وسوف يكون بيننا بين الجمعية وبين مسارات اتفاقيات وتعاون كبير. وأشكرها على ما تقوم به هي من الجانب الثقافي، الجانب الإنساني، عمل جبار في وقت العالم خايفة تنزل. عارفة بلد حرب، ما حد يقدر يخاطر بنفسه أن ينزل في بلد الحروب، ولكن مسارات تنزل وسوف تنزل. ووعدت الآن أن أعملها زيارة إلى محافظة مأرب الأبية. التعاون بين مملكة أسبانيا واليمن كبير. تعرف أنه من أوائل من اعترفوا بمملكة أسبانيا هم اليمن في 52. اليمن رئيس الوزراء اليمني بعد الإطاحة بالملك لما كان الجمهورية، أول زيارة لخارج اليمن هو إلى أسبانيا في عام 1972 في أيام فرانكو، والتقى بفرانكو وتعهد أنه يرمم مسجد قرطبة في حينها. التعاون بين أسبانيا واليمن، أنا أعرف على أنا صغير في العمر مثلا في السبعينات والثمانينات في سواح يجوا إلى اليمن دائما كوين سبا، بس تقول لهم كوين سبا شيء آخر، أنت منين؟ أنا من كوين سبا، عشان فكرة أنا من مدن مارب اللي هي ملكة سبا، فيها سبا. اليمن في جراح لكن لن يطيح، جراحها موجودة ولكنها لن يموت إن شاء الله.
1: برغم كل الحروب ما زال الشعب اليمني متماسك، رغم محاولات لتقسيم الشعب وخلق نوع من الحرب الأهلية ما بين الشعب اليمني، لكن لم تستطيع هذه الجهات في إحداث هذا الانقسام الشعبي ما بين أبناء الشعب
0: نهائيا. الشعب صامد كصمود الجبل رغم السياسيين معنا يتحاربوا معنا.
1: طبعا طبعا.
0: والسياسي الآن هي بدأت طائفية معنا، وتعرفوا مصدرها كل شيء هي الطائفية، ولكن بعدين قاعد فيها مصالح دولية، ولكن الشعب صامد ومنتظر الفرج وعلى أمل قريب، وقريب جدا إن شاء الله.
1: هناك أيضا نوع من التعاون الذي القديم، يعني أنت ذكرت المساهمات من اليمن تجاه إسبانيا في فترة السبعينات،
0: صحيح،
1: ولكن ما قبل السبعينات أيضا كان هناك حركة ثقافية ومن شعراء يمنيين تغنوا بالتراث الأندلسي،
0: صحيح،
1: منهم الشاعر طبعا لوركا، الشاعر الإسباني. هذه الحركة، وبما أنه اليمن معروفة أيضا بأنها حركة كتاب وشعراء الشعر في اليمن، يعني التغني بالشعر اليمني، طبعا اللغة اليمنية معروفة أنه هي لغة عربية أصيلة، يعني إذا نرجع للغة العربية الأصيلة، اليمن هي منبت هذه اللغة،
0: صحيح.
1: فالشعر اليمني أيضا كان هناك حلقة وصل ما بين التراث الأندلسي وما بين اليمن،
0: صحيح صحيح. اليمن غنية بثرواتها، ثروات وليست الثروات باطن الأرض، لكن بالحضارة، هي أم الحضارات، فيها موروث ثقافي كبير وكبير جدا.
1: نعم.
0: أنت عارفة أنه أنت الآن من محافظة إلى محافظة ثقافة أخرى، محافظة مأرب ثقافة، محافظة حضرموت ثقافة، محافظة السوطرة لها ثقافة وعادات خاصة، محافظة عدن لها ثقافة، محافظة تعز لها ثقافة، مجموعة ثقافات في اليمن. لما تزور اليمن تستمتعي من كأنش طالعة من برشلونة إلى مدريد إلى قرطبة إلى بشيء جديد، ثقافات وشعراء ومجاراة بين الشعراء وكتباء وأدباء وتاريخ كبير، ولكن سوف يظل ويظل. أما العلاقة ما بين الأندلس وما بين اليمن القديمة فهي علاقة تاريخية، ولنا في الأندلس عدة مدن باسم قبائل اليمنية، في عبيدة اللي هي عبيدة، في المرادي اللي هي من أكبر قبائل اليمن، مراد في بني درم، من البني درم، بني حفيظ، الحفيظ، في مدن إسبانية كثيرة باسماء قبائل يمنية. فإن دل على شيء فإنما يدل على أنه الترابط القديم موجود وستبقى إن شاء الله وتتطور مع قادم الأيام.
1: نأمل ذلك، نأمل ذلك إن شاء الله. اليمن
0: ثقيل،
1: يعني

0: أقول لك ثقي في هذا الموضوع، ثقي أنه ستتطور وستتطور.
1: نتمنى يعني، يعني نعلم أنه لماذا دائما اليمن مستهدف، الموقع الاستراتيجي لليمن
0: والناس والشعب والوعي والثقافة
1: طبعا يعني هي عدة عوامل، ولكن العامل أيضا الجيو استراتيجي كان له دور كبير في محاولة إضعاف اليمن والسيطرة على اليمن كونه أيضا على مضيق باب المندب.
0: صحيح.
1: شكرا لحضرتك أستاذ عبد الله ناصر الخراز، رئيس الجمعية اليمنية الإسبانية، ولفانيسا أيضا. وبهذا مستمعينا نصل معكم إلى ختام هذه الساعة، أشكركم على حسن إصغائكم، سنجدد اللقاء معكم الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين لكم مني ومن فريق العمل أجمل وأطيب التحيات.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة. نبدأها معكم بنشرة الأخبار وتليها الفقرة الثقافية. محطتنا اليوم ستكون اليمن. معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، ويصطحبنا من الهندسة الصوتية سالومون ريدون.

0: تحتري قضايا الفساد السياسي في تاريخ البلاد الحديث، بعدما وجه قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات رسمية إلى رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو للاشتباه في قيادته شبكة منظمة للاتجار بالنفوذ وغسل الأموال المرتبطة بعملية الإنقاذ الحكومي لشركة الطيران بلاس ألترا عقب جائحة كورونا. وأصدر قاضي التحقيق خوسيه لويس كالاما قرارا باستدعاء زاباتيرو للمثول أمام القضاء في 2 يونيو حزيران المقبل بصفته مشتبها به ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالنفوذ وتزوير وثائق على خلفية شبهة غسل أموال مرتبطة بحزمة دعم حكومية بلغت 53 مليون يورو منحت لشركة الطيران في عام 2021. وهذه هي المرة الأولى منذ عودة الديمقراطية في إسبانيا التي يخضع فيها رئيس حكومة سابق لتحقيق قضائي في قضية فساد بهذا الحجم. ونفذت وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية عملية تفتيش طالت مكتب زاباتيرو في مدريد إلى جانب شركة والدفاف المملوكة لابنتيه فضلا عن الشركة المرتبطة بعائلة فنزويلية. كذلك طلب المحققون معلومات من الهيئة الحكومية للمساهمة الصناعية وهي الجهة التي وافقت على منح المساعدة المالية لشركة بلاس ألترا إضافة إلى شركة البناء الديسا ذات العلاقات الاستثمارية مع الصين. وحسب التحقيقات يعتقد القضاء بأن الشبكة استخدمت شركات واجهة وعقودا استشارية صورية وقنوات مالية معقدة لإخفاء مسار الأموال وتحقيق مكاسب مالية لأطراف مرتبطة بالقضية. وأشار القاضي كلاما في قراره إلى أن الشبكة المشتبه بها لم تكن تقتصر على إسبانيا فقط بل امتدت إلى الخارج عبر إنشاء شركة أوفشور في دبي تحمل اسم لاندسايد دبي أو لاندسايد الشرق الأوسط. ووفق التحقيقات فإن هذه الشركة أنشئت بعد توقيع عقد يمنح مولة بنسبة 1% من قيمة خطة الإنقاذ الحكومية أي نحو 530 ألف يورو، وهو ما أثار شبهات حول استخدامها لتحويل الأموال خارج إسبانيا. ويشتبه القضاء في أن تأسيس الشركة جرى بتوجيهات من زاباتيرو ضمن هيكل مالي معقد يهدف إلى إخفاء حركة الأموال المرتبطة بالقضية. ويرى قاضي التحقيق أن زاباتيرو لعب دورا محوريا في تسهيل حصول بلاس ألترا على الدعم الحكومي مستفيدا من علاقاته السياسية وقدرته على الوصول إلى كبار المسؤولين في الإدارة الإسبانية. وتشير التحقيقات إلى وجود مسارين للتأثير داخل الحكومة الإسبانية آنذاك، الأول عبر وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس والثاني عبر زاباتيرو الذي اعتبر العنصر الأكثر تأثيرا داخل الشبكة. وكشفت التحقيقات عن علاقات مالية بين شركة بلاس ألترا وشركة استشارات تدعى أناليسيز ريليفانتي يملكها رجل الأعمال خوليو مارتينيز الذي يعد من المقربين من زاباتيرو. وتؤكد الوثائق القضائية أن شركة أناليسيز ريليفانتي حصلت على أموال من بلاس ألترا قبل أن تحول نحو 463 ألف يورو إلى زاباتيرو مقابل خدمات وصفت بأنها استشارات عالمية. وفي أول تعليق له بعد إعلان اتهامه نفى زاباتيرو أي تدخل لمصلحة شركة بلاس ألترا مؤكدا استعداده الكامل للتعاون مع القضاء الإسباني حيث قال
1: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto.
0: جميع أنشطتي سواء كانت عامة أو خاصة استوفت معايير القانون. لم أقم مطلقا بأي إجراء أو وساطة أمام أي إدارة عامة تتعلق بعملية إنقاذ بلاس ألترا وأؤكد على ذلك بكل قوة. وكان زاباتيرو قد أقر سابقا بحصوله على أكثر من 400 ألف يورو خلال 5 سنوات مقابل أعمال استشارية لشركات خاصة مؤكدا أن تلك الأعمال قانونية وموثقة. وأثارت القضية صدمة سياسية واسعة في إسبانيا خصوصا تطول أحد أبرز قادة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ودافع رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز عن زاباتيرو خلال كلمته أمام البرلمان واصفا القضية بأنها تمر بلحظات صعبة وداعيا أعضاء الحزب إلى الدفاع عن السمعة الجيدة لزاباتيرو. ووجه كلمته إلى رئيس الحزب اليميني ألبرتو فيخو.

0: Oca y lana.
1: Todo el respeto, toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción.
0: انظر يا سيد فيحو كل التعاون مع القضاء وكل الاحترام لقرينة البراءة وكل الدعم لثباتيرو. إن ثباتيرو لم يورطنا في حرب غير قانونية ولم يكذب على الإسبان أمام أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ إسبانيا. لقد وسع ثباتيرو الحقوق والحريات وأخرجنا من حرب غير قانونية في العراق وأنهى منظمة إيتا. هذا ما فعله ثباتيرو عندما كان يحكم البلاد. مددت الحكومة الإسبانية مجدداً ميزانية الدولة العامة بالنسبة لصناعة الدفاع الإسبانية من أجل تحقيق هدف 2% المحدد مع حلف الناتو. ولتحقيق هذا الحد الأدنى قدم قصري مونكلوا الخطة الصناعية والتكنولوجية للأمن وللدفاع مخصصة 10 مليارات و471 يورو لبرامج الدفاع. وبذلك أنفقت إسبانيا من خلال برامج التحديث الخاصة لعام 2025 ما يزيد عن 31 مليار يورو. تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بعدما نشر إتمار بن غافير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر نشطاء أسطول الصمود العالمي وهم جاثمون وأيديهم مقيدة بعد اعتراض سفن المساعدات في المياه الدولية. هذا وقد كانت قد وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية لنقل نشطاء من أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل هذا الأسبوع في المياه الدولية. ونقل النشطاء المصابون بسيارات إسعاف كانت تنتظرهم في المطار حسب وكالة أنباء الأناضول التركية، ومن المتوقع نقلهم عقب مراسم الاستقبال إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء فحوصات طبية. من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم بأنه يشعر بالصدمة بسبب معاملة الوزير الإسرائيلي إتمار بن غافير لأعضاء أسطول المساعدات الذين حاولوا الوصول لقطاع غزة، وأضاف هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق ودعا إلى الإفراج عنهم فورا. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة للتفاوض في وقت بدا فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات إذا لم يحصل على الردود الصحيحة. ولم تحرز المحادثات لإنهاء الحرب تقدما يذكر بعد 6 أسابيع من بدء سريان وقف إطلاق النار الهش، في حين أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف متعلقة بالتضخم وتأثيره على الاقتصاد العالمي. ويتعرض ترامب أيضا لضغوط داخلية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني، إذ انخفضت نسبة تأييده وفقا لاستطلاعات الرأي إلى ما يقرب من أدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض بسبب ارتفاع أسعار الوقود. من جانبه أصدر الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج. وجدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اليوم التأكيد على مطالب طهران بالسيادة على مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 5 إنتاج العالم من النفط ومن الغاز الطبيعي. وفي الخبر الأخير، حيث قالت أوكرانيا اليوم بأنها باشرت بتعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل حليفة روسيا الرئيسية في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروسيا التي انطلقت منها عمليات الغزو في عام 2022 كنقطة انطلاق لشن هجوم جديد من الشمال قد يشمل العاصمة. وأعلن جهاز الأمن الأوكراني بأن وحداته إلى جانب الجيش باشرت في اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية المعززة في المناطق الشمالية. ويأتي ذلك فيما تجري موسكو تدريبات نووية مشتركة مع مينسك هذا الأسبوع بمشاركة آلاف الجنود والطائرات والقوات الصاروخية الاستراتيجية.

وفي ظل هذه المناورات قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن بلاده تستعد للرد على كل السيناريوهات المحتملة لتحركات العدو في حال تجرأت روسيا على توسيع عدوانها.

يستضيف مركز كاسا أرابي في مدريد من 18 وحتى 23 من شهر مايو برنامجا شاملا بعنوان اليمن، رحلة إلى أبواب الجزيرة العربية، فعاليات مخصصة لليمن تشمل موائد مستديرة ومحاضرات وعروض كتب وعروض أفلام ومعرضا وورشة عمل للأطفال. معرض حضرموت، الصمود والذاكرة، صورا فوتوغرافية لفانيسا لاغو. يقدم هذا المعرض لمحة نادرة عن الحياة اليومية لسكان حضرموت، وهي منطقة ذات تاريخ يمتد لآلاف السنين، تقع في جنوب شرق اليمن. ويجسد المعرض الصمود والجمال الآسر الذي يميز هذه الزاوية المنسية من شبه الجزيرة العربية، صور لهضاب مشمسة ومدن قديمة مبنية من الطوب اللبن كمدينة شيبام الشهيرة، وأودية خصبة تحتفي بالارتباط الوثيق ما بين أهل حضرموت وأرضهم. يكشف المعرض أيضا الصلة بين الحفاظ على التراث والتغيير، حيث يواجه التراث الثقافي الغني لحضرموت ضغوط الحياة المعاصرة والصراع المستمر، ومع ذلك وسط هذه الظروف الغير مستقرة تتجلى كرامة أهلها وكرم ضيافتهم، ويهدف هذا إلى تعزيز لفهم أعمق لواقع اليمن المعاصر بعيدا عن الصور النمطية والتغطية الإعلامية التي غالبا ما تركز فقط على الصراع الدائر أو الأزمة الإنسانية. في الوقت ذاته يهدف المعرض إلى أن يكون فضاء للتبادل الثقافي، حيث يجتمع أبناء الجالية اليمنية في الخارج والخبراء في الشأن اليمني والجمهور لتبادل المعرفة والتعلم والتواصل من خلال التاريخ والفن والعمارة والتصوير والموسيقى والسينما. وتطمح هذه المبادرة أيضا إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتوطيد أواصر الصداقة بين اليمن وإسبانيا واستكشاف آفاق التعاون المستقبلية المحتملة بين البلدين. نظم هذا البرنامج من قبل مركز الدراسات العربية المعاصرة ودار العرب وسفارة اليمن في إسبانيا ومؤسسة مسارات.

خلال هذه الحلقة سيكون لنا لقاء مع السيدة فانيسا لاغو التي عرضت صوراً فوتوغرافية في معرض حضرموت الصمود والذاكرة، إضافة إلى أنها المديرة لمؤسسة مسارات التي تروج لهذا البرنامج. مؤسسة مسارات هي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2025 ومقرها نيويورك. تعمل المؤسسة على دعم النساء والفتيات في اليمن من خلال التعليم وتوفير فرص عمل لائقة، وانطلاقا من إيمانها الراسخ بأن ازدهار المرأة يعزز قوة المجتمع بأسره. تعنى هذه المؤسسة بتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة والحفاظ على التراث الثقافي وتقديم المساعدة الصحية والتغذوية الأساسية من خلال برامج متنوعة في مخيمات النازحين داخليا في جنوب اليمن وكذلك في مصر، حيث تدعم الجالية اليمنية في الخارج. وبهذا النهج تسعى مسارات إلى مساعدة الشعب اليمني على التكيف مع آثار الحرب والمساهمة في بناء مجتمع ما بعد الحرب أكثر عدلا وصمودا. خلال هذه الحلقة سيكون لنا اللقاء مع السيدة فانيسا لاغو، ومن بعد سيكون لنا لقاء مع السيد عبد الله ناصر الخراز وهو رئيس جمعية الصداقة اليمنية الإسبانية.

0: سؤال: كيف بدأت فكرة المعرض؟ هذا ما قالته لنا فانيسا. الفكرة للمعرض طرأت خلال رحلة إلى حضرموت في شهر نوفمبر من عام 2024. أنا لست بمصورة أو ملمة بعلم الإنسان، ولكن أهوى التصوير، فقمت بالتقاط الصور في حضرموت، وجاءتني فكرة عرض هذه الصور الفوتوغرافية في معرض، ووقع اختياري على البيت العربي.
1: La compañía de texto y me pareció que Casa Árabe era el lugar más apropiado para enseñarlas.
0: وتقول فانيسا أن المناظر الطبيعية المتنوعة والتاريخ العريق والتقاليد الغنية والهندسة المعمارية الفريدة، حيث تمثل اليمن جزءا أساسيا من التراث الطبيعي والثقافي العربي والإسلامي الذي غالبا ما يكون مجهولا أو غير مفهوم في إسبانيا وفي أوروبا.
1: Además, Yemen es un país del que no se hablaba mucho y tenía muchas ganas de.
0: لا يتم الحديث عن اليمن، وكانت لدي الرغبة في التعريف به، وعلى وجه الخصوص في إسبانيا. وهكذا طرأت الفكرة للمعرض، وتضمنت الفكرة نشاطات أخرى خلال هذا الأسبوع الخاص باليمن والجاري حاليا. يضم اليمن 5 مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي. أدرجت مدينة شبام القديمة وأسوارها أولا، كان ذلك في عام 1982. تلتها مدينة صنعاء القديمة في عام 1986، ثم مديناة زبيد التاريخية في عام 1993، وجميعها ضمن فئة التراث الثقافي. في عام 2008 أدرج أرخبيل سقطرة كموقع طبيعي، وأخيرا في عام 2023 أدرجت اليونسكو آثار مملكة سبأ القديمة في محافظة مأرب على قائمة التراث العالمي. إضافة إلى كل هذا، توجد 9 مواقع على القائمة المؤقتة للتراث العالمي.
1: اليمن، yo creo que es uno de los países con una mayor riqueza cultural.
0: اليمن من بين أكثر البلاد ثراء بالثقافة، ومن بين أهدافي التعريف بقائمة التراث الإنساني لليمن في قائمة اليونسكو. هناك مهندس إيطالي من أصل يمني يقول: بالرغم من أنه هناك 5 مواقع تراثية إنسانية مسجلة في قائمة اليونسكو، إلا أن التراب اليمني بأكمله هو تراث إنساني غني. وهذا ما أضافته فانيسا.
1: La cultura yemení es milenaria, es cuna de civilizaciones.
0: إن ثقافة اليمن هي ألفية، هي مملكة سبأ وطريق البخور. وفي حضرموت الحاضر في المعرض هناك مكان رائع يدعى شبام، ويعتبر منهاتن الصحراء، وهو من أجمل المناطق التي رأيتها على الإطلاق.
1: Hay un sitio maravilloso que es Shibam. Shibam es conocido como el Manhattan del desierto y es uno de los sitios más bellos que yo he visto en mi vida, ¿no?
0: شبام هي بلدة أثرية في محافظة حضرموت في شرق اليمن، تشكل المدينة المصورة التي تعود إلى القرن 16 أحد أقدم النماذج وأفضلها للتنظيم المدني الدقيق المرتكز على مبدأ البناء العمودي، وتعود تسميتها بمنهاتن الصحراء نسبة إلى مبانيها البرجية الشاهقة المنبثقة من الطين.
1: Es una ciudad de barro, de rascacielos de barro del siglo XVI.
0: شبام هي مدينة من الطين تعود إلى القرن 16، وهي من ضمن مواقع التراث الإنساني لدى منظمة اليونسكو. وهناك الكثير من المواقع الأخرى في اليمن، ومن الصعب بمكان الحفاظ عليها في ظل الصراع القائم في اليمن. هذه المواقع هي للجميع، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها من قبل قبل الجميع لتكون حاضرة للأجيال القادمة. أصبحت شيبام عاصمة لمملكة حضرموت بعد تدمير العاصمة السابقة شبوة في عام 300 بعد الميلاد، والتي كانت تقع إلى الغرب على طول الوادي.
1: Correcto, sí, y hay una toda una sección de la exposición dedicada justamente a Shibam, no solamente a Shibam, hay otros sitios que se muestran también en la exposición, pero bueno.
0: يسلط المعرض الضوء على شيبام وهي جوهرة التاج في حضرموت، ومن أجل الحفاظ على هذه المواقع يجب الحفاظ على الإنسان، ومن الضروري أيضا أن نتحدث عن الصراع القائم في اليمن منذ أكثر من 14 عاما والذي ما زال قائما وإيجاد حلول له.
1: También hablar un poco del conflicto que hay en Yemen ahora y entre todos también intentar llegar a una resolución porque hace 14 años que empezó este conflicto y parece que no tiene fin.
0: الثقافة هي التي تشكل الهوية الوطنية أو توفر أرضية مشتركة لتطوير مفهوم عالمي.
1: La cultura es esencial porque es parte de la identidad de la gente.
0: الثقافة هي مكون أساسي لأنها تمثل هوية الإنسان، ولهذا الحفاظ عليها يتطلب الحفاظ على الإنسان.
1: Para proteger la cultura hay que proteger a la gente también.

0: يشهد قطاع التعليم في اليمن أزمة بالغة الخطورة جراء الصراع المستمر، حيث تسبب في خروج أكثر من 4 ملايين طفل من المنظومة المدرسية، وتضرر أو تدمر حوالي 3000 مدرسة. وتفاقمت التحديات بسبب نقص رواتب المعلمين وارتفاع معدلات الأمية، مما يضع النظام التعليمي أمام خطر الانهيار الكامل.
1: Bueno, yo creo que desafortunadamente en cualquier conflicto y en cualquier guerra las mujeres y las niñas son siempre
0: للأسف
1: las más
0: في أي صراع أو حرب المرأة والأطفال هم أكثر المتضررين، واليمن هنا ليس استثناء. من ناحية ثانية نريد أن نقدم الدعم للمرأة لأنها نصف المجتمع، فعندما نساهم في دعم المرأة فإننا نساهم في دعم العائلة، والعائلة تساهم في دعم المجتمع.
1: Entonces, cuando ayudas a la mujer ayuda a la familia y la familia ayuda a la comunidad.
0: وهذا ما أضافته فانيسا.
1: Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos un programa en la ciudad de Seyun. Seyun es la segunda ciudad más grande en Hadramut, en el sur de Yemen.
0: لدينا برنامج حاليا في مدينة سيون وهي ثاني أكبر المدن في حضرموت. نعمل في مخيمات النازحين وأغلبهم هم من شمال اليمن الذين نزحوا إلى الجنوب بسبب الصراع ويعيشون أوضاعا صعبة في الخيام. وبسبب هذا الصراع لم تتمكن النساء من الحصول على التعليم، مما أدى إلى انتشار الأمية، ونحن نعمل على دعم محو الأمية.
1: Muchas mujeres no han tenido ningún acceso a la educación, no saben leer, no saben escribir, entonces tenemos un programa de alfabetización.
0: تعمل مؤسسة مسارات على دعم النساء والفتيات في اليمن من خلال توفير التعليم وفرص العمل اللائقة والأنشطة المناسبة.
1: Estamos asombradas, ¿no?, de la respuesta que este programa
0: tiene. نحن مندهشون من حجم الطلب على برنامج التعليم بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة في الحفاظ على العائلة والأطفال في ظل غياب الزوج والأب والأوضاع الاقتصادية السيئة، إلى أنهم يأتون إلى التعليم للقراءة وللكتابة، وهي الأمل الوحيد لهم للحصول على فرصة لتحسين أحوال معيشتهم، وهذا ما يمنحني الأمل.
1: Es la única esperanza, digamos, de tener una oportunidad de mejorar sus condiciones. Y a mí, pues, la verdad que eso me da mucha esperanza.
0: تلعب المرأة في اليمن دورا محوريا في المجتمع، حيث تجمع ما بين الحفاظ على التقاليد الراسخة والانخراط الفعال في مجالات التعليم والعمل التطوعي والاقتصاد. ومع ذلك تواجه المرأة هناك تحديات هيكلية متمثلة في التهميش السياسي والأعراف الاجتماعية التي تحد من طموحاتها.
1: Muy poco. La verdad es que hoy en día las condiciones, digamos que las oportunidades de trabajo son muy limitadas.
0: إن أسواق وفرص العمل محدودة والأرياف الأكثر تأثرا وتتقدم خطوة خطوة، إلى أن هناك منظمات تعنى في هذا الشأن ولكننا ما زلنا في بداية الطريق.
1: Son trabajos difíciles, pero bueno, algunas organizaciones humanitarias están ayudando, están abriendo oportunidades a las mujeres, pero hay muchísimo trabajo que hacer en este aspecto.

0: أما حول الوضع الصحي في اليمن والخدمات التي تقدمها مؤسسة مسارات فأفادت.
1: tenemos un programa en Egipto pero con la población yemení. La cuestión es que claro debido una vez más a la guerra por ejemplo el sistema.
0: لدينا برنامج صحي في مصر يصب في مصلحة الشعب اليمني بسبب انهيار النظام الصحي في اليمن بسبب الحرب والصراعات، والكثير من اليمنيين يطلبون العلاج في مصر ونحن نساعدهم في ذلك، وذلك بسبب قلة المساعدات المقدمة لهم. ورغم كل هذه الصراعات استمر الإنتاج الثقافي والفني، ولم يستسلم اليمن لحرب أهلية رغم محاولات إشعالها. بين الذاكرة والأحلام تشق الدروب، وفي كل ركن من أركان اليمن مدن جميلة تشهد على تراث تاريخي ثري بكل جوانبه.
1: Bueno, yo creo que no, esto no es algo específico a Yemen, ¿no? Si se ve en muchas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en
0: هذا التضارب بين غنى وثروة اليمن من جهة والصراع القائم من جهة ثانية هو حال العديد من البلدان كسوريا أيضا. باعتقادي هو ليس تضاربا أو تناقضا، وإنما يغذي أحدهما الآخر ويفسره. اليمن أرض احتضنت حضارات وثقافات منذ عصور ما قبل التاريخ، وتحديداً منذ القرن الأول قبل الميلاد. لقد كانت موطناً لحضارات عديدة، واليمن مركز ثقافي نابض بالحياة. ولما يقارب القرن لم يسلم اليمن من الصراعات داخل حدوده في شبه الجزيرة العربية.
1: Yemen es una tierra que ha visto pasar a muchos pueblos diferentes, ¿no?
0: لقد شهد اليمن العديد من الحقوبات. إذا نظرنا إلى اليمن على خارطة العالم نجد أن اليمن يمتاز بموقع استراتيجي في القرن الإفريقي ومطل على البحر الأحمر وعلى الجنوب الشرقي لآسيا التي كانت قائمة حينذاك الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية. اليمن كان وما زال محط أعين المصالح الخارجية كالإمارات والسعودية، ولو لم تكن هذه المصالح الخارجية قائمة لكان اليمن قد أنهى الصراع منذ زمن طويل.

0: que están entrando en juego en Yemen, y probablemente si estos intereses no existieran, este conflicto ya se hubiera terminado.
1: ومن خلال تجربتي فانيسا هذا ما قالته عن الشعب اليمني.
0: Y luego una vez que vas al país y sobre todo lo mejor de este país, Shirin, sin duda es la gente.
1: أجمل ما في اليمن هو شعبها المضياف والإنسانية الذي يتميز بحس الفكاهة. اليمن مكان رائع يستحق الاكتشاف.
0: Bueno, es el gran desconocido, pero merece muchísimo la pena conocerlo.
1: ونختم اللقاء مع فانيسا لاغو بهذه الدعوة التي وجهتها.
0: Invito a todos, a todo tu público, a que se acerquen a
1: casa. أدعو الجميع لزيارة البيت العربي والاطلاع على هذا المعرض والنشاطات الأخرى كالمؤتمرات وعروض الكتب والسينما، كما أن البحث عن اليمن لمعرفة المزيد حول هذا البلد، حيث أنا كنت أجهل اليمن وانتابني الفضول من أجل معرفة المزيد، وبدأت رحلة البحث عبر الاطلاع والقراءة، وأدهشني حجم الغنى لهذا البلد على جميع الأصعدة كالتاريخ، الثقافة، وعلم الإنسان.
0: Me asombró la riqueza de este país a todos los niveles, a nivel artístico, histórico, cultural, antropológico.
1: والآن سيكون لنا لقاء مع السيد عبد الله ناصر الخراز رئيس جمعية الصداقة اليمنية الإسبانية. مرحبا أستاذ عبد الله ناصر الخراز، أنت رئيس للجمعية الروابط اليمنية الإسبانية، أهلا وسهلا فيك.
2: الله يحييك. طبعا شكرا.
1: عبد الله ناصر الخراز، طبعا أهلا وسهلا فيك عزيزنا الكريم، نتشرف بحضورك.
2: الله يحييك، وأنا الشرف الكبير لي يا سيدتي.
1: تعطينا شوي فكرة عن جمعية الصداقة اليمنية الإسبانية، يعني طبيعة هذه الجمعية، النشاطات التي تقوم بها، من أجل التعريف باليمن وبالثقافة اليمنية.
2: أهلا وسهلا. الجمعية تأسست في اليمن عام 2006 قبل ما فتحت السفارة الأسبانية في صنعاء. أول تمثيل أسباني في صنعاء كان 2006، وعلى ضوءه تحركنا مع الأصدقاء الأسبان وفتحنا وسجلنا الجمعية، ومن بعدها كانت زيارة فخامة الرئيس السابق إلى مدريد
1: علي عبد الله صالح
2: إلى مدريد
1: بال 2008
2: ورافقته، وسجلنا جمعية الصداقة الأسبانية اليمنية. إحنا جمعية الصداقة اليمنية الأسبانية برئاسة السيد بيدرو مونتيو ودكتور وضع حمد وآخرين، وتم تسجيل الجمعية هنا وسجلناها في وزارة الشؤون الاجتماعية وأكملنا كل الإجراءات. الجمعية هي من جمعيات المجتمع المدني، ليست سياسية.
1: نعم،
2: المجتمع المدني فتركز على الثقافات، على دعم الأطفال وخاصة دعم المعاقين. هذا جانب عندنا مهم جدا، وتركز في تسهيل مهام اليمنيين الذي سوف يأتوا إلى أسبانيا سواء للتجارة أو للسياحة أو لشراء العقارات. كدليل، هذا الشركة عندها كذا، هذا تبغى عنوان نعطيك عنوان، نعطيك شخص نعطيك كذا، وهذا كان أكثر عملها. بالإضافة على أنه نتقدمنا بمشروع في حين وزارة التعاون الإسباني.
1: نعم.
2: في 2008 تقدمنا في حينها على أساس دعم مستشفى في سيئون، في حين كانت فيه السيول الجارفة وجرفت المستشفى الوحيد، وقابلنا الوزيرة وقابلنا عدة أشخاص وقالوا كان اليمن مش من ضمن اهتماماتنا. اهتماماتنا هم الناطقين باللغة الأسبانية، معنا أمريكا اللاتينية هم أمريكا اللاتينية، ولكن سوف ندخل اليمن. وفعلا أخذوا الأوراق وربطنا بينهم وبين السفارة، لكن للأسف الشديد جاء الكريسر، الانهيار الاقتصادي بعدها في بداية 2009 وتوقف الموضوع. الدعم الذي يجي الآن من الأخوة الأصدقاء الأسبان برضو دعم لا بأس به. من أول كانت عندنا منح في المعهد الدبلوماسي الأسباني 10 منح لوزارة الخارجية، وكنا نتابعها مع الأصدقاء الأسبان. وكانت عندنا 10 منح في مجال الثروة السمكية،
1: لأنه طبعا اليمن معروف بالثروة السمكية.
2: وقعت الأسبانيا عدة اتفاقيات بحضور الجمعية، سهلنا لهم في الثروة السمكية. وكانت وزيرة الخارجية الأسبانية زارت إلى صنعاء، وقعت عدة اتفاقيات، من ضمنها اتفاقية مع جامعة صنعاء وجامعة مدريد للغة. كانوا يرسلوا أشخاص من هنا إلى مدريد، من اليمن إلى مدريد، ومن مدريد إلى صنعاء. الجمعية ساهمت مع السفارة الأسبانية في حرب 2011 وحرب إلى 2014، قامت بدورها اللي طلب منها. حصلنا على شهادة من ملك أسبانيا خوان كارلوس في 2013 بالعمل اللي قلنا به، دعما مع السفارة والجالية الأسبانية. المرة الثانية من ضمن الأشياء اللي تقوم بالجمعية، طلب منا من الجمعية التدخل إطلاق سراح أحد البحارة الأسبان بابلو اسمه. قضية كانت قضية رأي عام، وطلبت منا السفارة لأنها معنا تعبت في التواصل مع بعض المسؤولين اليمنيين حكم أنهم مش موجودين في الدولة. أنهم خارج الدولة، أحد في الرياض وأحد في مصر وأحد في، فدخلنا احنا واشتغلنا على قد ما نساوي، والحمد لله توفقنا ان احنا اخرجت الجمعية وعلى حسابها الشخصي من الحكومة وبضمانة الجمعية. للآن اي وقت يطلبوه ضمانة الجمعية، وتخفنا بسكنه وبتذاكره وبطائرته الى ما وصلنا القاهرة. وتكرم الملك فيليب واعطانا برضه الشهادة. فالعلاقة بيننا وبين السلطات الاسبانية سواء في السفارات والخارجية وكذا ما يحترمونا ونحن نحترمهم. الدعم هم عبر الجمعية، عندنا ما فيش دعم، ما يدعموا الجمعية.
1: الدعم يأتي من أين؟ من المجتمع الأسباني؟
2: لا، احنا في دعم نطلع من المشتركين عندنا ومن الشعب ومن الشعب اليمني، حكم العلاقات تجار وما تجار. لكن الحكومة الأسبانية مشكورة تدعم عبر المنظمات الأوروبية، تدعمها حسب علمي أنه تدفع 10 مليون يورو كل سنة، هذا بس لمنظمة أطباء بلا حدود
1: باليمن.
2: ففي دعم لازال، ولكن نتمنى أن يتطور.
1: يعني كانت أول زيارة رسمية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بال 2008.
2: صحيح.
1: طبعا تم فتح السفارة كمان أيضا بال 2001 في اليمنية في إسبانيا.
2: صحيح.
1: الزيارة كانت ب 2008، ولكن من بعد هذه الزيارة من بعد 2008 هل تم زيارات رسمية لرئيس يمني إلى إسبانيا، أم فقط هي عبر اتصالات ثقافية تجارية لا غير؟
2: فقط، لأنه بعد 2008 في خلال السنتين إلى 2000 بداية 2011 سنتين فقط حصلت الاضطرابات السياسية والربيع العربي في بعدها.
1: نعم، ولكن هذا لا يمنع أنه بالعكس ممكن هذا يكون دافع أكبر يعني لمساعدة اليمن على تخطي الأزمات بهاي الفترة. يعني أنا أراها كذلك، يعني أحيانا الجهود الدبلوماسية تتكثف خلال الأزمات وخلال الصراعات وخلال الحروب أحيانا.
2: حقيقة الأمر في هذا الجانب أنا معك، ولكن الجانب السياسي ممكن أهمل هذا المنطق. لكن حقيقة الحكومة الأسبانية والشعب الأسباني وملك أسبانيا مع اليمن قلبا وغالبا، مع اليمن في جميع الاحتفالات الدولية، لا ننكر هذا. موقف الأسبان مشرف أمام اليمن، وقلب يكون مشرف أمام الوطن العربي قطبة، وخاصة اليمن في كل المحافل، في مواقف اليمن، في وحدته، في كل شيء. أسبان، مملكة أسبانيا مع اليمن، في قصور عندنا في اليمنيين، ولكن الأسبان ما يقصروا معنا.
1: يوم أمس كان هناك اجتماع مع التعاون ما بين الوفد اليمني مع الجهات الإسبانية منها التعاون الدولي من أجل توقيع اتفاقيات جديدة. هل هناك اتفاقيات جديدة في هذا الموضوع؟
2: في موجودة اتفاقيات لها من 4 أو 5 سنوات ومن 8 سنوات على الطاولة مطروحة، ولكن ما نفذت. أرجو أن تنفذ. وخاصة اليمن الآن بحاجة الدعم للجانب الإنساني.
3: طبعاً.
2: بحاجة الدعم. وأنا ناشد الأسبان معنا المنظمة، أنا ناشد المنظمات المجتمع المدني أن تدعم الجانب الأسباني. اليمن بحاجة دعم كبير جداً. عندي حالات معاقين، بنات وأطفال صغار وكذا، نحاول نشتغل معهم. السيدة فيسا معنا تعمل شيء كبير. هذا العظيمة هذا لها دور كبير ومسارات. صح صح، هي منطقتها محصورة.
3: نعم.
2: في حضرموت، في سيئون، في سقطرة، لكن أنا نشجعها أن تتوسع، وسوف يكون بيننا بين الجمعية وبين مسارات اتفاقيات وتعاون كبير. وأشكرها على ما تقوم به هي من الجانب الثقافي، الجانب الإنساني، عمل جبار في وقت العالم خايفة تنزل. عارفة بلد حرب، ما حد يقدر يخاطر بنفسه أن ينزل في بلد الحروب، ولكن مسارات تنزل وسوف تنزل. ووعدت الآن أن أعملها زيارة إلى محافظة مأرب الأبية. التعاون بين مملكة أسبانيا واليمن كبير. تعرف أنه من أوائل من اعترفوا بمملكة أسبانيا هم اليمن في 52. اليمن رئيس الوزراء اليمني بعد الإطاحة بالملك لما كان الجمهورية، أول زيارة لخارج اليمن هو إلى أسبانيا في عام 1972 في أيام فرانكو، والتقى بفرانكو وتعهد أنه يرمم مسجد قرطبة في حينها. التعاون بين أسبانيا واليمن، أنا أعرف على أنا صغير في العمر مثل السبعينات والثمانينات في سواح يجوا إلى اليمن دائما كوين سبا، بس تقول لهم كوين سبا شيء آخر. أنت منين؟ أنا من كوين سبا، عشان فكرة أنا من مدام مارب اللي هي ملكة سبا، فيها سبا. اليمن في جراح لكن لن يطيح، جراحها موجودة ولكنها لن يموت إن شاء الله.
3: برغم كل الحروب ما زال الشعب اليمني متماسك، رغم محاولات لتقسيم الشعب وخلق نوع من الحرب الأهلية ما بين الشعب اليمني، لكن لم تستطيع هذه الجهات في إحداث هذا الانقسام الشعبي ما بين أبناء الشعب.
2: نهائيا الشعب صامد كصمود الجبال، رغم السياسيين معنا يتحاربوا
3: معنا. طبعا
2: والسياسيين الآن هي بدأت طائفية معنا، وتعرفوا مصدرها كل شيء الطائفية، ولكن بعدين قاعد فيها مصالح دولية، ولكن الشعب صامد ومنتظر الفرج وعلى أمل قريب، وقريب جدا إن شاء الله.
3: هناك أيضا نوع من التعاون الذي القديم، يعني أنت ذكرت المساهمات من اليمن تجاه إسبانيا في فترة السبعينات.
2: صحيح.
3: ولكن ما قبل السبعينات أيضا كان هناك حركة ثقافية ومن شعراء يمنيين تغنوا بالتراث الأندلسي.
2: صحيح.
3: منهم الشاعر طبعا لوركا، الشاعر الإسباني. هذه الحركة، وبما أنه اليمن معروفة أيضا بأنها حركة كتاب وشعراء، الشعر في اليمن، يعني التغني بالشعر اليمني. طبعا اللغة اليمنية معروفة أنه هي لغة عربية أصيلة، يعني إذا نرجع للغة العربية الأصيلة، اليمن هي منبت هذه اللغة.
2: صحيح.
3: فالشعر اليمني أيضا كان هناك حلقة وصل ما بين التراث الأندلسي وما بين اليمن.
2: صحيح. اليمن غنية بثرواتها، ثروات وليست الثروات باطن الأرض، لكن بالحضارة، هي أم الحضارات، فيها موروث ثقافي كبير وكبير جدا.
3: نعم.
2: أنت عارفة أنه أنت الآن من محافظة إلى محافظة ثقافة أخرى، محافظة مأرب ثقافة، محافظة حضرموت ثقافة، محافظة السوطرة لها ثقافة وعادات خاصة، محافظة عدن لها ثقافة، محافظة تعز لها ثقافة، مجموعة ثقافات في اليمن. لما تزور اليمن تستمتعي من كأنش طالعة من برشلونة إلى مدريد إلى قرطبة إلى بشيء جديد، ثقافات وشعراء ومجاراة بين الشعراء وكتباء وأدباء وتاريخ كبير، ولكن سوف يظل ويظل. أما العلاقة ما بين الأندلس وما بين اليمن القديمة فهي علاقة تاريخية، ولنا في الأندلس عدة مدن باسم قبائل اليمنية.
3: نعم.
2: في عبدة اللي هي عبيدة. في المرادي اللي هي من أكبر قبائل اليمن، مراد فيها بني درم، من البني درم، بني حفيظ، الحفيظ، في مدة

0: مدن إسبانية كثيرة بأسماء قبائل يمنية، فإن دل على شيء فإنما يدل على أن الترابط القديم موجود وستبقى إن شاء الله وتتطور مع قادم الأيام.
1: نأمل ذلك إن شاء الله. اليمن
0: ثقي، يعني أقول لك ثقي في هذا الموضوع، ثقي أنه ستتطور
1: نتمنى يعني يعني نعلم أنه لماذا دائما اليمن مستهدف، الموقع الاستراتيجي لليمن
0: والناس
1: والشعب
0: والوعي والثقافة
1: طبعا يعني هي عدة عوامل، ولكن العامل أيضا الجيو استراتيجي كان له دور كبير في محاولة إضعاف اليمن والسيطرة على اليمن كونه أيضا على مضيق باب المندب.
0: صحيح.
1: شكرا لحضرتك أستاذ عبد الله الناصر الخراز، رئيس الجمعية اليمنية الإسبانية، ولفانيسا أيضا. وبهذا مستمعينا نصل معكم إلى ختام هذه الساعة، أشكركم على حسن إصغائكم، سنجدد اللقاء معكم الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين لكم مني ومن فريق العمل أجمل وأطيب التحيات.